اكتر من الحب اديلك ايه، واكتر من قلبي حتاخد ايه؟ ده انا كل حياتي معاك انت، وهو ده اللي قدرت يا روحي عليه. العمر كفاية اديتهولك، والشوق بحلاوته سقيتهولك، ولا شفنا من حبك حاجة، ولا خدنا من قلبك حاجة غير هجر وغيرة وحيرة معاك، وليالي كتير وانا بستناك، ولا عارفة القاك ولا قادرة انساك. وان كنت مكاني هتعمل ايه، اكتر من الحب اديلك ايه؟ الكلمات للشاعر سمير الطاير، مع الحان الموسيقار محمد سلطان، ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي.

اكتر من الحب اديلك ايه، واكتر من قلبي حتاخد ايه؟ ده انا كل حياتي معاك انت، وهو ده اللي قدرت يا روح عليه. العمر كفاية اديتهولك، والشوق بحلاوته سقيتهولك، ولا شفنا من حبك حاجة، ولا خدنا من قلبك حاجة غير هجر وغيرة وحيرة معاك، وليالي كتير وانا بستناك، ولا عارفة القاك ولا قادرة انساك. وان كنت مكاني هتعمل ايه، اكتر من الحب اديلك ايه؟ الكلمات للشاعر سمير الطاير، مع الحان الموسيقار محمد سلطان، ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي.